0: قال هو الهدي أن سآقي قليل أولى أو قد عشت عشا قال هو الهدي أن سآقي قليل أولى أو قد عشت عشا قال هو الهدي أن سآقي قليل أولى أو قد عشت عشا
1: الله أكبر.